كبيرة تايلر سويفت كات اليزابيث تايلر فاي نريسا مبيغ صارو 11 نقسن 5 ينو انتي دنو دو لقوار باين تانا دنو الجمعة بش نسكوبرو كول يكن نمرو ويهت تانا أليكس وارن فيفر دريم ويسر يعمل توتال تا جمعة تاي في القوشاتا يوين كلا ويسر ينبدر كومبلتامنت كولوش يدين فيشينو كول دنو سكوبرو بلوول نيو انتري تانا pero كولوش عالزيتر جفري عنا هفنا شالي في تشارت تانا prepara ruhek minn daqshekk. Però qabel xejn, il-kobru trajn il-fuq ħana Justin Bieber, Nicki Minaj, hawn Beauty and the Beats.

كبيرة كلاني وونكي أشر The Cat Should Have Never فاينالي سامن بي تفتخ لقوة 30 تانا دين الجمعة ومن اون وفتيتي يوهر انت سرت كنت استدف فوتا وكل فو انستغرام على مين تتارا في النمر ويهت على دين الجمعة برو مستنى لك على دالوقت جاي ومستنى لك إسا هنا لك دالوقت وكل مين سر يكونوا لك بارجستو تشيسي على دين الجمعة بشولو كولي تفوتا مبات وتبات لدق شي فوق واتساب اللي مين تشتق تارا في القدشاتا Però beċe, wasanna u kola l-low new entry għal din il-ġumad direttament fin numru

0: جديدة فوق البلايليست تاعنا لدن الجمعة غريسي ابراهيمز خدول فوق بي و شارلين و كاميانيكا اثنين قالوا لي اللي بحال عندهم لساس بروبليم هاتي عايش كانوا اخوكي قاتي يراو لا فايلنت و عندهم ما يعرفوش خي عبدو شي يبداو يك انتي تسمعني ان برا طف شي سيريز طيب تستدبات لي مساج فوق واتساب فوق 99-000-897 وتيني دقشين ندي عش نستنارا هنكو بريمع بوست ملون وزر العرسين فوق بي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

اكثر واكثر اللي نسمعها هادين الديسك اكثر صارت تعجبني نايل هور انتي سو جود فور بي. ودي الجيمة كانت لاخر جيمة تالسكولا لحفنا من الستودنتي بين السف لاخر يسو يبدأوا السمر هوليديز وينا نرى خنقرة توين وين سيتويشن عشو ما يكونوا من هوليديز وحفنا من داني هدو غوصلي من دال ويكند فتشالمنت ما يكونش حفنا ترافيك حبالي وفق الاسكولا ويكون بزون نيت اللانشز وكل حفنا بيرنز يكون لهم زون يام لو كوازي كل يوم اطفال تخوما الاسكولا سان دوم نقرى بريك.

وقدم الكبار تأليكس وارين فيفر دريم فوق باي سبيشالمنت هبا اللي بدينا نقرأ الهوليديز تاسعي فوق كل فورسي عندك بزنجة بارتي طيبة افتر تو هيكون بارتي كبير دال كامبو جوا ديفاين يارد عودش فلير بطلوليو هيكون مملي هفتا من داوك الديسك اللي زور ساتستان مخهم تالنت لوكالي وفيامنت اتموسفيرا صبيها وكل يك تتحير تمور كم انفقنك وكل اللي انت تستطر بخ تيكت سالدان البارتي كم تسمع البيد الجمع ومتى تسمع الكيوت مسج بطلنا فوق الواتساب تاعنا بالكلمة وين بشتربخ داون التيكتس